بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات فجت وكامسو جن بكالس كنفاس تاساد داتشوال سرقلاو جغلو يأسات نبلغان ناتشو